0: طبعا بالنسبه لبيلي ايليش السنه اللي نفتكر في الكونشيرت لمورتنار السنه الاخرى هبالي مش الويكند لا ده تقابل مورتنار وكل بروبيو جوا السينما الكونشيرت خليك ناو الويكند بس برافا منسا دا زايرا وهنا اللي غنده هفنا هفنا فانس لي اك هبوه عطا لي دي كانت بيلي ايليش بيردز اوف ا فيذر في 897 باي شانيل لونها كسبت ورا السينار عندي جايين ذا الوقت الاليكس وورن وانكي تيمبرلاند مع جاستن تيمبرليك في باي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

ونكمبلو مقاودو بلزو about damn time المطول الويكند فوق بي ويينا قاد لكم رايت لي apparentament مهفنا وهفنا نيس لي اسيبو افريد فرا بازجي فرا اكوي دوكول الزبيو متى تسول في الكويت لذي كل بزون نيت الفرطة لي فرا فرا نستيو نقبل محاولية افنا مدرابي بيش يكي كل بزون نيسول لدي من نيس مور في التويلت هل نسول امك مش قد من نيس اجدي فرا ندية وانت عندك دك الهاجة لي هي ليدو هاجة فرا بازكا لكل هات يعمل ما شرطة تفصك نقرأ اكوي تستعملها.

0: واحدة من الفافوريتي من تاخا سينا سبايرو ماتيريال لوفر المزول الويكند فوق بي وينا كمان فكرك لي قاعدة من السبل قدام ستو ورايا يرجعوا يرتورنوا دوك الديسكي اللي فيرا فيرا كانوا يعجبوك متى كنت تتقزار ساني نايت روباكس يكونوا بهالقاعدة من السبق القديم
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

ويلي ريتشنت عملتو كل كلنا giveaway كبيرة فو وبرونو مارز I just might عملتو للويكند وسبيشالمنت عالدوك الستودنتي اللي عادم كيف لستو لو levels وسبدو لو الفتتة الصيف فودو غوست واندريت ما obviamente شرطة تتاقسف نقرة فوقش خطابة لسا ورا الصيف لبسكولا ستازل السوجيتي وكل وسبيشالمنت يك قادك ما تعفش في سيير في 12 جونيو الحير سيكولهم open day الكل هات اما سبيشالمنت عالدوك الستودنتي اللي قادم يتحيرو اما الروام يو فورسي عادم مش شرطي في سيير وكل الأكثر دتالي تشيكي نقرة الويب سايت عنا فوق bay.com.mt. Shoot.